وما قد شي شقاج كيا هيا نيشتا نو نياي نيت تجيس قصدو هيا بناشتو بيسم كابت سبيتش نديس وداتش كيا اكنو اب تاغنوش بيگو ستو ساب نيصوصم دنو نياي نيتس نا ديجستيو تستاسو نغت موجو سكت هيا توكتن هيا يمحانوش كيا هيا كيبا ايوش كيا اينوش ناك اي هيا ايم هادوغيا ودي ديش يو اس سنت اكنن هيا موجو سكت سكتو تاغنوش Okay, mino hey, this nishochem dat no mino here. Nisht quits not a suit star son. Would you this here France, yeah? France, this a gummit sigmish, yeah? A good kawitak, yeah? Nash, ditch, ditch, yeah? And a megonipch, yeah? Okay, in my edgy sits, ditch, gamp, chet, when did you want out, yeah? Of mats, you know, who's there here? No support, shem dat no get it, should when you went out, yeah? Of mats, you know, yeah? Okay, when you tips, go, yeah, you and cheese, I and catch you up, mega nooks, it comes last to be as Michael Douglas. Yeah, and I'm the no knee should to put this, okay, Magan, hey. Yabism comes last to be as you know, said, yeah, and a good Will Smith, yeah. Ni einem nu jana naut tu bunesu.